للعن عبر ثم الضب نبى الخياط القصور للعن عبر ثم الضب نبى الخياط القصور الجسم كله مبين والصدر طالع منصور الجسم كله مبين والصدر طالع منصور

دايما ما ادري ايش بيدو شي يربط مصاري والله يزيدو الله الله الله الله والعقبل علي ميشو ما ادري ايش بيدو شي يرجمت مصاري والله يزيدو الله يزيدو روحي وقلبي والله ما تريدو فالشي يرزقنا من هن وضعي تعب

0: داعور هدي
1: داعور تحية أحلى 500 على رأس إخوان العريس على رأسي الخال أبو عبدو تحية لحي كل الحضور كل الموجودين كل العشائر الخال أبو صبحي وضيوفه على رأسي الشيخ إبراهيم أبو متعب الله بيت الفحل غنايم عرب إكراد تركمان من أي مكان كان الله حيكم جميعا محبة بالعريس هادي محبة بوادي العريس الله يرحمه بتراب الغالية على رأسي ضيوبك أبو الفوز على رأسي بيت العلي تحية لحي كل الحضور أحلى 500 على رأسي أبو عبدو وحيلك أبو الفوز كل الحضور يلا يا داعور يلا
2: ولنهدج مثل الشمامة نشم وشم حلف لمصل برضم دا يطلع دم

رفرف طول الحبر ونهد شفتو انا ابويا الخطفري لجلك عفتو شقور لمن شاف الزفت لفتو سليمان ها ها يا ول شقور لمن شاف الزفت لفتو يا ول

0: تقطع الأخبار من يمه اللي ذبحني وغربلني وعناني. ما يسعد الله اليا من قال من فمه أنا بخير وعلى شوفتك والهان.
1: أنا بخير وعلى شوفتك والهان.
2: يا لالا.

0: عم تسمعوا راديو الحارة
1: عم تسمعوا الراديو
2: عم تسمعوا راديو الحارة
3: عم تسمعوا راديو الحارة
4: تسمعوا راديو الحارة
5: تسمعوا راديو الحارة
6: Your

هلا والله، صباح النور. كيف حالكم يا جماعة؟ إن شاء الله طيبين. معاكم Moving Still، وأنا حكون معاكم ساعتين. معلش يا جماعة، هذا الميكس مسجل وما هو مباشر. الشو حيكون مباشر على راديو الحارة ودبلن ديجيتال راديو، وحيكون على ساوند كلاود في خلال كم يوم. يلا إن شاء الله أغاني اليوم يعجبكم. Hello everyone, it's Moving Still here, in which for the next 2 hours, the show is live streaming on here and on Dublin Digital Radio, so just a quick hello to everybody. Unfortunately, I couldn't do the show live, so this is a pre-record, but if you're looking for IDs, hit me up on my Instagram, Moving0Still, or you can comment on the mix once it's up on SoundCloud, which should be in a few days. Yalla, enjoy.